0: إسرائيل كنت شر
1: إليه أسد. أهلا ومرحبا.
2: The Cyprus Broadcasting Corporation.